كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

أضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف.
1: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة متجددة. رجعنا لكم، أكيد عدنا والعودة أحمد، من بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله يا ربي ينعاد علينا وعليكم بالصحة وهدات البال والعافية. صباح الخير لأهل الخير، حبايبنا، أهلنا، ناسنا، وين ما كنتم بمختلف المناطق، عمالكم بتسمعونا، بنرحب فيكم وانضمامكم معنا من خلال أثير فجر أف أم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، وأيضا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. فأهلا وسهلا بكافة السادة المشاهدين والمتابعين، نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير والشاشة. برنامج طلة فجر، حلقة جديدة بنرحب فيكم فيها بالمتابعة.

نهار جديد أكيد وبداية أسبوع جديدة، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم فيها الخير والبركة والمسرات. انتهينا من إجازة عيد الأضحى المبارك، صراحة 4 أيام كيف مرقوا بلمح البصر، ولكن إن شاء الله يا ربي كنتوا قضيتوا فيها أوقات ممتعة بين الأهل والأحباب والأصحاب. اليوم مطلع هذا الأسبوع الأحد الموافق 31 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا. بنودع اليوم شهر أيار مايو لهذا العام، ويوم غد إن شاء الله رح نبدأ بشهر جديد. يا رب اكتب لنا فيه الخير والبركة، يا رب اكتب لنا فيه هدات البال، يا رب اكتب لنا فيه الفرج العاجل والقريب يا رب العالمين. وأيضا اليوم بصادف 14 من ذي الحجة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح مستمعينا وهم مشاهدينا. صباح الخير لأهل الخير، من طول كرم الحبيبة، من طول كرم الأبية، من طول كرم اللي بنكني لها كل المحبة والاحترام، من طول كرم اللي حصتها كبيرة عند أهلها وأولادها وشبابها. فمن طول كرم نلقي التحيات الصباحية لأهلنا في نابلس، لأهلنا في جنين، لأهلنا في قلقيلية، في طوباس، في سلفيت، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في كل مناطق الضفة الغربية. كمان نلقي التحيات الصباحية من طول كرم إلى أهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ومن طول كرم إلى أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل. شرفتونا ونورتونا، كان في هناك تسجيل لأعداد كبيرة من الزيارات بمختلف المناطق في الضفة الغربية، واللي كان النصيب الأكبر يمكن لجنين، لنابلس، ولرام الله ولغيرها من هذه المناطق من زيارات لأهلنا من الداخل. وصباح الخير لأهلنا في غزة الحبيبة، وصباح الخير لأهلنا لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. صباح الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، المهم يا رب تضلوا دائما صباح الخير، وإن شاء الله الخير عنا وعندكم دائما. بنوجه التحيات الصباحية خاصة للمغتربين، الله يكون بعونهم، لأنه صدقا يمكن هم مشتاقين أكثر شيء لأجواء العيد وكيف بنقضي عطلة العيد. هم بيكون في عندهم أشغال وأعمال، فيمكن المعظم ما بيكون عنده عطلة، ولكن الحمد لله رب العالمين عدد كبير من أبنائنا المغتربين بيكونوا محافظين مع الجاليات على أداء صلاة العيد في الساحات المفتوحة أو في المساجد الكبيرة، فبارك الله فيهم، يعني متمسكين بهذه العادات الجميلة للعيد. فكل عام وأنتوا بألف خير، وإن شاء الله يا رب العيد الجاي وأنتوا بين أهلكم وناسكم وأحبابكم وفي بلدكم لحتى تقضوا إجازة عيد ممتعة إن شاء الله رب العالمين. فصباح الخير لكل السائقين، لكل طلابنا الحلوين اللي راجعين على مدارسهم، المدارس الحكومية، المدارس الخاصة، رياض الأطفال، الموظفين والموظفات اللي راجعين على أشغالهم وأعمالهم، العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل حد وكل شخص انضموا إيانا في السمع والمتابعة بنوجه له التحيات الصباحية.

صباح الخير لأهلنا في طول كرم الحبيبة. صراحة أنا ما بدي أكون بطاقة سلبية على هذا الصباح، ولكن في شغلات لازم نحكي فيها. كنت بتخيل شكل العيد يكون أحلى وأجمل في طول كرم، هيك كنا منتخيل كلنا، هيك كانت توقعاتنا. احنا دايما متعودين للأسف على تفعيل خاصية السمع، بنسمع كثير بأنه رح يصير ورح يصير ورح يصير على الصعيد الكرمي من فترة طويلة، ولكن للأسف لغاية اللحظة ما في تفعيل لأي خاصية بما يتعلق بدنا نشوف اللي سمعناه على أرض الواقع. تخيلوا معاي مشاهدينا ومتابعينا الكرام طول كرم كيف لما كان شكلها زمان. طول كرم كانت دائما يمكن من المحافظات السباقة في أي خطوة موجودة، أو يمكن باقي المحافظات موجودة عندهم أو بيعيشوها. يعني شكل العيد دائما كان مختلف في مدينة طول كرم. كيف يعني مختلف؟ صلاة العيد مختلفة، أجواء العيد مختلفة، الزيارات مختلفة، كانت فيها اللمة والجمعة والأصوات الحلوة، لأنه منعرف طول كرم صغيرة والكل بيعرف بعض والكل بيحب بعض والكل بيود بعض. لكن هذه المظاهر يعني تقريبا قلت. شكل العيد كان حلو بطول كرم لأنه من زمان وإحنا منعرف أنه في منطقة المراجيح، في منطقة الأحصنة، الحمد لله يمكن لغاية اللحظة أو لغاية اليوم حافظين على موضوع الأحصنة، ركوب الأحصنة للأطفال من طرق بهجة العيد. بس كمان اللي تعودنا عليه دايما أنه طول كرم تكون السباقة بوجود مدن الملاهي والألعاب، يعني من أيام الميريلاند. تخيلوا أيام الميريلاند 20 سنة 25 سنة كانت يعني سرعة في طول كرم إنه الميرلاند تيجي الزوار من كل المدن البعيدة قبل القريبة على الميرلاند علشان يستمتعوا ويقضوا أوقات ممتعة. ما وقف الكلام عند هون، كان عندنا أكبر مدينة ألعاب خارجية الميغالاند، وكان إلها صيتها وكانت سرعة أكبر وأضخم على مدار سنوات. كنا نعيش أجواء جميلة جدا. كانت طول كرم يعني المتر الواحد ما نلاقيه في أيام الأزمة وأيام غير الأزمة من كثرة الناس والعجقة. فكانت طول كرم تعج بالزوار والأهالي والمواطنين، مناخها جميل جدا بغض النظر أنه يمكن بالصيف تكون أكثر حرارة، ولكن وجود كل هذه المقومات فيها خلينا ما نطلع على أشياء تانية، بخلينا دائما وجهتنا تكون في طول كرم من الزوار ومن أهل المدينة، فكانت الأجواء حلوة. طيب لو بدنا نطلع على أشياء تانية وعلى أمور تانية، كانت طول كرم سباقة في كل شيء، حتى في استقطاب الزوار من الداخل فلسطين المحتل ضمن حملات كثيرة كانت تنعم عملت نفذة. بتطلع اليوم على حال طول كرم وكيف شكل طول كرم، كنا بنتخيل انه يكون شكل العيد في طول كرم اجمل. تخيلوا طول كرم شو بيبعدها عن المدن القريبة، القيلية، نابلس، جنين على سبيل المثال. كنا بنتخيل لو هيك بعض الفعاليات الحلوة والجميلة خلال ايام العيد لتنشيط الاهالي والمواطنين، يلاقوا فسحة يروحوا عليها لانه الاوضاع الاقتصادية مش ولا بد، مع العلم اللي بده يروح بدفع، ولو يمكن تكون آخر 50 شيكل في جيبته بيدفعها عشان يبسط أولاده. بس ما لقينا هالبهجة اللي كنا متخيلينها، ما لقينا هالفرحة اللي كنا متخيلينها. مشكورين طبعا الاحتفال اللي كان يوم أمس، الدعوة المجانية لكل الأهالي والأمهات والأطفال مع عمو طيب من شبكة الفجر الإعلامية ومن الغرفة التجارية ومن شركة جاست برو إيفنت، يعطيهم ألف عافية. كانت على شارع فرعون، ولكن كنا بنتمنى يكون شكل العيد غير. يعني بصراحة لما الواحد بتطلع على هالستوريات وبتطلع على هالفيسبوك وبتطلع على هالإنستجرام وعلى السوشيال ميديا بشكل عام وبشوف كيف كانت الأجواء مبارح في نابلس على سبيل المثال، خلينا نحكي واحدة من هالمدن القريبة على طول كرم. ليش احنا بنحكي هيك؟ ما بنحكي بطاقة سلبية، بس بنحكي من باب الحسرة والألم انه اللي كانت تعمله طول كرم صار غيرها من المدن يعمله، وبالعكس يعني مضاعف وأضعاف. بارح طول كرم نابلس المتر الواحد تمشي فيها فضاوة ما في، صف السيارة ما في، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك لهم يا رب. بس كمان احنا اشتقنا انه يكون هذا الجو عندنا في طول كرم، اشتقنا كتير. بس بنطلع هيك وبنصفن انه مش المفروض انه في ناس بتشتغل لطول كرم حتى يكون في في في افضل حال وافضل صوره؟ مش المفروض انه احنا بنحاول انه كلنا ساعيين جاهدين انه تكون طول كرم احسن من هيك وافضل من هيك؟ يعني احنا لما بنطلع على المواطن الكرمي اللي بيطلع من طول كرم على مدينه تانية بنلومه، ما بنلومه، بنلومه ما بنلومه،
مع الاحترام طبعا احنا بنوجه كل التحيات الصباحية لكل اصحاب المشاريع اللي فتحوا مشاريعهم في طول كرم رغم الظروف الصعبة، لكن حكوا احنا اولاد بلدنا بحاجة انهم ينبسطوا، بحاجة انهم يفرحوا، وبحاجة انه تتوفر لهم مرافق تكون فسحة امامهم في هاي المناسبات الجميلة والمميزة. وبالتالي بصراحة كان جميل جدا انه يفتحوا مشاريع، ومشاريع حلوه للالعاب للاطفال متنزهات، فبارك الله فيهم. ومع العلم انه يمكن في القرى والبلدات، لكن على صعيد المدينه نفسها يعني احنا منا اقل ما فيها المديح النبوي ما شفناه وسط مدينه طول كرم، اقل ما فيها الفعاليات الحلوه للاطفال وسط مدينه طول كرم ما شفناها. لو بدنا نحكي ميدان جمال عبد الناصر كان فاضي وكان مخصص بس للباعة ولأصحاب البسطات، طب ليه ما خصصنا لإشي تاني يضيف البهجة على الأطفال؟ ما في مساحة فاضية فارغة في النص، ليه ما اشتغلنا على إنه يكون في عنا إحنا نصنع الأمل لأولادنا ولأطفالنا؟ يمكن إمكانياتنا مش ضابطة، يمكن الظروف أقوى منا كأصحاب قرار، أقوى منا كمؤسسات، أقوى منا كجهات رسمية كشخصيات اعتبارية. يعني دائما بنشوفها بكل الافتتاح، بنشوفها بكل المناسبات، بنشوفها بكل شيء، لكن بهيك الظروف بهيك المواطن، ما هو المواطن كيف نكسب ثقته لما بهيك مناسبات ما بنشوف أي شيء نعمل على أرض الواقع؟ وبالتالي يعني ألعاب بسيطة، ألعاب تحديات، طب هي بالمهرجانات بتكون هاي الأفكار موجودة عند كثير من الشركات، ليه ما إحنا فكرنا خارج الصندوق وجبنا هدول الأشخاص، جبنا أكم من فعالية، جبنا أكم من من من شيء هيك يكون موجود وسط المدينة اللي نحرك وننعش وسط المدينة خلال أيام العيد من أول يوم من بعد صلاة العيد. أنا بجيب بصراحة إنك تكون صاحب قرار أو إنك تكون كمؤسسة صاحبة قرار في هذا البلد، المسؤولية عليهم كثير صعبة، ولكن اللي بده يكون بهذا المنصب بده يكون قد هذا الحمل، وإحنا بنستنى المزيد لحتى يكون طول كرم أفضل وأحسن. إحنا ما بنقارن، ولكن إحنا بنتحسر على حالنا كيف كان وكيف صار. للأسف إحنا بحاجة لجهود جبارة، يعني إذا بنتطلع بصراحة طيب ما عندنا أي دعم خارجي، ما حدا فاصلها يمكن لطول كرم، ما حدا عماله بيحاول انه يخدم طول كرم من الخارج، ليش احنا اولاد البلد ما نشتغل لها؟ شبابها وين؟ شبابها وين؟ رجالها وين؟ مؤسساتها؟ عندنا محافظة، عندنا غرفة تجارية، عندنا بلدية، مشكورين على أي جهد بتعملوه، بس إحنا بدنا نشوف أكثر. طمعين فيكم، طمعين بحبكم لهالبلد، طمعين بالمسؤولية اللي أنتم موجودين فيها. فصباح الخير لكم جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. عندنا صيف ونتمنى أنه يكون الصيف هاد، نتمنى وبنتخيل، بس يعني ما بدنا نحط سقف توقعات كبير لأنه ما بنحب خيبة الأمل مرة تانية. فيعني على وعسى أنه نشوف أفكار جديدة موجودة بالبلد تخلق روح جديدة وروح حلوة لهالبلد. صباح الخير يا بلد، وصباح الخير يا مواطن، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. صبحكم الله بالخير.

صباح الخير لأطفالنا الحلوين وطلابنا، يسعد صباحهم يا رب يعطيهم ألف عافية. وبدنا نحكي صباح الخير لأهلنا من الداخل فلسطين المحتل اللي دائما ما بيكون في لهم زيارات بمختلف المناطق. يسعد صباحكم، بتشرفوا وبتنوروا دائما وأبدا. بدنا نحكي صباح الخير لسماهر ولفوزي موزي، يسعد صباحهم اللي مبارح كانوا عاملين أجواء بصراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني إشي لا يوصف، أجواء فيها الحماس والفرح والبهجة والسرور. يعني مبارح كانت أجواء عيد بامتياز في منتزى جمال عبد الناصر في نابلس. فوزي وموزي كانوا موجودين وكانوا تقريبا حسب الفيديوهات اللي شفناها، بديش أحكي لكم 500 طفل قليل، لكن التقدير بين 500 إلى 1000 طفل ما بين أطفال وأمهات. فتخيلوا هدول 500 إلى 1000 طفل كانوا موجودين في طول كرم، كيف حيكون شكل طول كرم؟ كان في مبارح موجود في وسط مدينة طول كرم وعلى الدوار وسط الأزمة، كان موجود مديح نبوي علشان العيد، وكان الزوار والأهالي والناس مبسوطة وفرحانة والكل متجمع والكل مبسوط. كل زائر لو صرف شيكل واحد من هالألفين، بصرف الشيكل واحد بصرف أكتر من شيكل، بس لو كل واحد صرف شيكل تمام، بس ما شاء الله يعني عنا تفكير، عنا فك أفكار للاستقطاب، عنا مشاريع موجودة نجيب منها الداخل. شفتوا الفيديوهات اللي موجودة لكمية السيارات اللي رايحة على أريحة علشان يقضوا أوقات ممتعة بأريحة، لأنه فيها مشاريع سياحية حلوة نقضي أوقات ممتعة بدل ما إحنا قاعدين في الدار، بدل ما إحنا بنتمشى في شوارع باهتة، بدل ما إحنا ما في مكان نروح عليه والله في المدينة اللي إحنا عايشين فيها. في ناس كثير راحوا خاصة من أهل الجنوب على أريحة. حلو الأفكار الحلوة المبدعة، الأفكار النيرة، الأفكار اللي بتخدم البلد وأهل البلد. تحكوش عن رهام سلبية وصبحت بتندب بهالحظ على ساعة الصبح، لا بالعكس، أنا بحكي بصوت عالي، بركي هالصوت سمع، بركي هالصوت وصل، بركي هالصوت خلى كل الآذان الناعمة الناعسة صحيت واستيقظت لحتى تغار وتشتغل لمدينة طول كرم زي ما باقي المدن بتشتغل لأهلها وناسها. كمية السيارات اللي شفناها مش بس من الداخل الفلسطيني، كمان من أهل الضفة، كمية السيارات اللي شفناها رايحين على أريحة. بالمناسبة اليوم كمان راح يكون معنا رئيس بلدية أريحة لحتى يحكي لنا عن كيف كانت استعداداتهم وجهوزيتهم، كيف عمالهم بيدعموا بكل ما أوتيوا من قوة لكل أصحاب المشاريع والمرافق السياحية لحتى يكون في تشجيع على السياحة الداخلية. فهذه إن شاء الله كمان رح نناقشها خلال برنامجنا من خلال استضافة رئيس بلدية أريحة سيادة اللواء سالم الغروفة. ومع الوقت كمان رح يكون معنا كثير من المواضيع اللي رح نناقشها ونطرحها على مسامعكم مشاهدينا ومتابعينا. كمان لا تنسوا رسائلكم النصية، بتقدروا تبعتوا لنا، تتواصلوا معنا، تحكوا لنا أفكاركم، تحكوا لنا إيش عماله بيخطر في بالكم، إن كان في هموم، إن كان في قضايا، إن كان في شكاوي. بكفيش المقت اللي كنا إحنا عايشينه واللي لساتنا عايشينه بأنه كثير من الأدوية غير متوفرة في المستشفيات ولا في الصحة. ولما بنحكي عن أدوية مش أدوية الأمراض المزمنة اللي يعني أقل ما فيها إنه موجودة بالصيدلية، ولو إجينا ومثلاً ما كانت متوفرة بالصحة على القليلة بنلاقيها بالصيدلية، ولكن إحنا بنحكي عن حالات نادرة دواها بيكون غير متوفر فقط إلا بالمستشفيات وبالصحة. وللأسف هاي الأدوية انقطعت، وأصحاب هذه الأمراض، الأمراض يمكن خلينا نحكي النادر، الأمراض الصعبة اللي الأدوية والعلاج لإلها بيكون جدا غالي ومكلف وغير متوفر الأدوية إلا فقط من وزارة الصحة والمستشفيات. فحتى هاي الأدوية وكثير منها مقطوعة، وإن لا سمح الله تدهور الوضع الصحي فهنا بنحكي إن طال انقطاع أخذ الأدوية، فهنا بنحكي إحنا للأسف رح يكون في عنا تدهور ومضاعفات خطيرة لا سمح الله عند كثير من أبنائنا وبناتنا وأهلنا وأحبابنا. نتمنى إنه يكون في هناك متابعة لموضوع الأدوية، وعلى وعسى يعني الوزارة تعمل على تأمينها بكل المرافق الصحية، وهذا مش يعني شيء موجود في طول كرم إنما بكل المحافظات. ابعتونا رسائلكم الصباحية على الرقم الواتساب المكتوبة على الواتساب، بتكون على الرقم 00970599940990، أو المشاركات الهاتفية على الرقم 0926849
وبنوجه التحيات الصباحية لرعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، وبنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا أيضا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحهم زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم زملائي الأعزاء. اللي بيهون علينا في هذا الصباح بتعرفوا شو؟ بنوجه التحيات الصباحية للمزارع عدي الطنيب. يسعد صباحك يا رب. عدي بيحكي صباح الخير يا جماعة، كاتب منشور تقريبا من ساعة، أي بقصة خيار بس بخمسة شيكل. يسعد صباحك يا عدي. الحمد لله اللي مهون علينا، يعني ها أسعار الخضروات يعني بتناول الجميع تقريبا، لله الحمد. من الرسائل اللي عملها بتوصلنا، يسعد صباحكم من مأمنكوع، كل عام وانتم بألف خير، معادن الناس تظهر وقت الشدة وفي المواقف الحقيقية، أما في الظروف العادية فالكل يلمع. يسعد صباحكم. كمان من الرسائل الصباحية اللي عملها بتوصلنا من السيد فادي، صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع، بحب أصبح على طاقم الفجر جميعا وتحياتي لكم. يسعد صباحك يا رب سيد فادي. وكل عام وهم حجاجنا الفلسطينيين بألف خير، والحمد لله على سلامة حجاجنا اللي من الخليل، وللأسف تعرضت حافلتهم إلى حادث سير، ولكن الكل المرافقين ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف أكدت على أنه كل الحجاج اللي كانوا موجودين بهذه الحافلة هم بخير وصحة والسلامة الحمد لله. حج مبرور وسعي مشكور وذم مغفور وتجارة لن تبور بمشيئة رب العالمين. وأيام يعني ممكن بكرة أو بعده نبدأ باستقبال الحجاج الفلسطينيين اللي جايين من الديار الحجازية، وإن شاء الله يا رب العام القادم يرزقنا وإياكم أجمعين أداء مناسك الحج. سريعا جدا بدنا نتناول أبرز العناوين الإخبارية لصباح اليوم في برنامج طلة فجر لحتى نضعكم بصورة آخر التطورات. أهلا بكم بهذه الجولة الإخبارية. مصادر محلية تعلن قوة الاحتلال تعتقل الشاب أيمن داهود ربايعة عقب مداهمة منزلي في بلدة ميثلون جنوب جنين. مستوطنون يسرقون عربة بعد تسللهم إلى قرية جالود جنوب نابلس فجر اليوم. مصادر محلية تعلن قوات الاحتلال تعتقل المحامي أحمد حسين والشاب أسعد زيادة خلال اقتحام بلدة علار شمال طول كرم. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. ننتقل إلى أبرز العناوين على الصعيد الدولي. الإعلامي والدبلوماسي العماني السابق نصر بن حمود العبيري يعتبر التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد سلطنة عمان بأنها لم تضعف موقف مسقط بل منحتها مكاسب سياسية وإعلامية. تقارير استخباراتية وإعلامية عبرية تكشف خفايا وأسرار جديدة حول العمليات السرية التي نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة. جيش الاحتلال يعلن صباح اليوم الأحد بدأ عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوق جنوب لبنان. التلفزيون الإيراني يؤكد أن النص غير الرسمي لتفاهم إسلام أباد لم يصبح نهائيا بعد، وأوضح أن النص يكشف عن ملامح المعادلة الأمنية في مضيق هرمز ومصير الأصول الإيرانية المجمدة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، لا تنسى متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. أما الآن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام ومتابعين الأعزاء في جولتنا أكيد وفي مشوارنا الصباحي من برنامج طلة فجر. اليوم بنودع شهر أيار مايو، يوم غد إن شاء الله نستقبل شهر حزيران يونيو، لعل وعسى بهذا الشهر يكون الخير كله لإلنا يا رب العالمين. لكن بدنا نتعرف كيف رح تكون الحالة الجوية والطقس خلال وبداية شهر حزيران. ينضم أيانا من خلال اتصال الهاتف الراصد الجوي ليث العلامي. ليث، يسعد صباحك.
1: يا هلا، يسعد صباحك وصباح الخير لجميع السادة المستمعين والمتابعين.
0: صبحك بكل الخير ليث. اليوم بنودع شهر أيار مايو، كان في تقلبات كثيرة بالحالة الجوية، لكن هل رح نشهدها ورح تكون مستمرة مع شهر حزيران أم رح تكون الأجواء مختلفة تماما ونوعا من نوعا ما يكون في استقرار أكثر في الشهر المقبل؟
1: أكيد، يعني إحنا على وشك بداية شهر حزيران، شهر 6، وهو يعني الشهر الذي يبدأ فيه خاصة مع الثلث الأخير من فصل الصيف من الناحية الفلكية، وبالتالي هو شهر يغلب عليه الطابع الصيفي في معظم الأيام ومعظم الفترات، وهذا ما تشير إليه فعليا على أرض الواقع الخرائط الجوية، حيث يعني خلال هذا الأسبوع ومع بداية هذا الشهر الجديد يتوقع أن تندفع وتتحرك نحو المنطقة كتلة هوائية حارة صيفية ستعمل على ارتفاع متسارع وتتواصل على درجات الحرارة خلال قادم الأيام، تكون ذروتها مع نهاية الأسبوع خاصة من بين الأربعاء والخميس وحتى يوم الجمعة، وربما تمتد أيضا إلى الأسبوع القادم. هذه الكتلة الهوائية الصيفية ستعمل على كما قلنا رفع درجات الحرارة، الأجواء الربيعية اللي كنا نشوفها إنها معتدلة بشكل كبير أو لطيفة، أو حتى كنا نلاحظ إنه خلال ساعات الليل وساعات الفجر والصباح الباكر في عنا بعض النسمات الباردة أو بعض الهواء البارد، كل هاي الأجواء اللي كانت أقرب للطابع البارد أو مائل للبرودة راح نودعها خلال الأيام القادمة، وتروح الأجواء للطابع الأكثر دفئا خلال ساعات الليل والأكثر حرا خلال ساعات النهار، وبالتالي ننتظر درجات حرارة تتراوح ما بين بداية نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات ما بين منتصف ونهاية الأسبوع، بالتالي سنعيش أجواء صيفية بامتياز. طبعا لما نحكي أجواء صيفية بامتياز، هي الأجواء الصيفية المعروفة في بلادنا في مثل هكذا فترة من السنة، ما نتحدث عن يعني حر متطرف أو حر شديد أو موجات حارة، ولكن على الأقل البرودة اللي كنا نشعر فيها في بعض أيام الفترة الماضية خاصة خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر لن نعود نشعر بها أو لن نعود نشعر بها في الأيام القادمة، والأجواء بدل ما أن تكون اعتيادية ربيعية معتدلة خلال ساعات النهار ستكون أكثر حرارة بحلول الأيام القادمة
0: إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا بنحكي أجواء الأجواء الصيفية خلص بلشت تهل علينا، وإن شاء الله يربي يكون فيه استقرار أكثر. طيب لو بدنا نحكي عن في بعض الأقاويل إنه يعني ممكن اليوم يكون فيه انخفاض أو اليوم الأول اليوم الثاني من شهر حزيران، بس بدنا نتعرف معك ليث كيف رح تكون شكل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، اليوم وبكرة وبعده إن شاء الله؟
1: يعني زي ما حكينا احنا الصفة او السمة العامة لهذا الاسبوع هو وجود كتلة هوائية صيفية تقترب من المنطقة على شكل مرتفع جوي في طبقات الجو كافة، ما في عنا تغيرات ملحوظة او هامة على درجات الحرارة، ممكن يكون في عنا يعني انخفاض طفيف بحدود نص درجة او درجة، يعني هو لا يعني لا تكاد تذكر هذا الانخفاض الطفيف بكرة الاثنين، لكن هو غير مؤثر، لكن اعتبارا من كما مر يوم الثلاثاء وخلال الاربعاء والخميس وحتى يوم الجمعة وربما وصولا الى بداية ومنتصف الاسبوع القادم، احنا نحكي على المدى المنظور اللي احنا شايفينه على الخرائط الجوية ان يعني راح تكون الاجواء صيفية حارة بشكل يعني صيفي بحت، صيفي بحت نقصد به كمان مرة انه الاجواء راح تكون صيفية بالشكل اللي معروف في هيك فترة من السنة، يعني نحكي عن درجات حرارة في معظم المناطق لا تقل عن نهاية العشرينيات، يعني 29 30 31 32 درجة مئوية في معظم المناطق، يعني بنحكي حتى المناطق الجبلية والمرتفعات راح تكون درجة الحارة فيها من بين 29 إلى 31 درجة مئوية. في مناطق مثل السهول، السواحل، المناطق المنخفضة، مناطق مثل طولكرم، قلقيلية وجنين قد تصل درجة الحرارة خاصة الخميس والجمعة إلى بين 32 و34 درجة مئوية، وبالتالي هي أجواء صيفية بامتياز. ويعني كمان مرة احنا بنحكي عن جو صيفي راح يكون مرافقنا خلال معظم أيام هذا الأسبوع، بعيدا عن الأجواء اللطيفة اللي كنا نشعر فيها بالأيام الماضية، في نفس الوقت بعيدة عن الحرارة الشديدة أو المبالغ فيها. هي أجواء صيفية اللي احنا بنعرفها في صيف بلادنا في شهر 6 وشهر 7 إجمالا.
0: طيب بدنا نتعرف كمان بأنه ذكرت يعني بالمناطق الساحلية مثل طولكرم، قلقيلية وجنين نسبة الرطوبة، إحنا هاي بتهمنا بصراحة لأنه دائما بتعودين أن الرطوبة هي اللي بتكون شوي مزعجة لنا بهذه المدن، ولكن هل رح تكون مرتفعة؟ رح كيف رح يكون الوضع بشكل عام؟
1: إجمالا حتى الآن إحنا ما دخلنا بموسم الرطوبة العالية، يعني عادة موسم الرطوبة أو نسب الرطوبة بتصير تزيد وتعلى ويكون مشعور فيها وتكون مزعجة ويعني مرهقة بالتقدم مع أشهر الصيف، خاصة ما بعد نصف شهر تموز، شهر 7 وبالإضافة إلى شهر آب وحتى شهر 9. ليش؟ لأنه هي الرطوبة بيكون مصدرها وسببها هو ارتفاع درجات الحرارة في منطقتنا، في منطقة البحر المتوسط. كلما زاد ارتفاع درجات الحرارة كلما زاد تبخر مياه البحر، وبالتالي يعني ينتقل على شكل رطوبة بالنسبة للمناطق المحاذية، بالنسبة للمناطق الساحلية والسواحل الفلسطينية بشكل عام وسواحل بلاد الشام. لكن حتى الآن احنا شفنا الفترات الماضية والأسابيع الماضية ما كان في عنا درجات حرارة يعني فعلية تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير وتؤدي إلى تبخر مياه البحر المتوسط، وبالتالي هذا الأمر قد يحدث مع الأيام القادمة والأسابيع القادمة بشكل تدريجي وبطيء. فبالتالي يعني عادة هي الرطوبة موسمها يكون في منتصف فصل الصيف بعد اكتساب مياه البحر المتوسط الحرارة الكبيرة اللازم لتحويل هذه المياه إلى بخار، والذي ينتقل على شكل رطوبة نسبية سطحية مزعجة خلال ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، خاصة كما مرة في بعد منتصف شهر 7 وخلال شهر 8 وحتى شهر 9. حتى الآن احنا نحكي عن درجة حرارة هي مرتفعة لكن دون رطوبة عالية بشكل مزعج، وإن شاء الله يعني إنه هذا الصيف يكون يجي وينتهي على خير وهدات بال، وربنا يجيب الفيل خير دائما لكل الناس
0: إن شاء الله يا رب العالمين. أشكرك كل الشكر راصد الجوي ليث العلامي على إطلاعنا والسادة المشاهدين والمتابعين حول آخر التفاصيل المتعلقة وتطورات للحالة الجوية مع نهاية شهر أيار اليوم وبداية شهر حزيران. إن شاء الله تكون أجواء صيفية معتدلة بالشكل العام، ويكون ما في مثل ما ذكر ليث يعني أجواء صيفية صيفية، ما في أي درجات حرارة مبالغ فيها أو يعني أيام تكون مزعجة. إن شاء الله يا رب تكون الأيام القادمة خير وبركة على الجميع. شكرا للراصد الجوي ليث العلامي. كاملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، في عنا كثير من الرسائل عمالها بتوصلنا، رسائل الصباحية وكثير بحبها لأنه بيكون فيها دعوات، بيكون فيها طاقة إيجابية. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، كل عام وانتم بألف خير، يعيد ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلام يا رب. ويسعد صباح أهلنا في فلسطين وأهلنا في الخليل وجميع أهل الضفة وأهل غزة وعمال النظافة وجميع الأسرة، الله يفك أسرهم يا رب ويعطيهم ألف عافية. وشكرا لأحلى برنامج، شكرا كتير لك يا حنان الخطيب، صبحك وربحك بكل الخير. صباح الورد والفل ريهام يعطيك ألف عافية. صباح الخير كمان للوالدة أميها، بيسعد صباحها يا رب. عنجد طولكرم كانت من أحلى المدن بكل الأجواء، يا ريت ترجع الأيام الحلوة، يا ريت ترجع تفتح مدينة الألعاب الميجا لاند لتستقطب كل الناس. إحنا بحاجة لطولكرم ترجع لها الروح، إحنا زعلانين على هالوضع، نتمنى من المؤسسات والمسؤولين التدخل في حل سريع. بتعرف يا أخت ريهام والله العيد بس قضيناه بالبيت، بناتي بيحكوا لي يا أمي خلينا نروح على المكان على أماكن وأنا ما رضيت والله. زعلت عليهم بحكي لهم هيها طول كرم فيها شيء. كانوا يعني بدهم يطلعوا برا طول كرم بس حكيت لا خلونا في طول كرم. كل التحية والاحترام وكل عام وانتي بألف خير وان شاء الله يا ربي ترجع طول كرم بهمة شبابها وولادها يا رب العالمين. كمان عنا رسائل كثيرة ولكن هاي الرسائل رح نستطلعها ونقرأها ان شاء الله من خلال برنامج طلة فجر لكن بعد هذا الفاصل فخلوكم وإيانا.

صباح الخير لأهل الخير، صباح الخير للذكريات الحلوة والجميلة، وصباح الخير للناس اللي بلشت تسترجع ذكريات والكرم الجميلة حتى من أيام الميريلاند قبل 25-20 سنة، تخيلوا ما أيانا. طيب صباح الخير الأخت ريهام المحترمة، كل عام وأنتم والأسرة الكريمة وأسرة الفجر الجديد بألف خير. لقد بدت طول كرم حزينة في هذا العيد، بل وحتى في الأيام التي سبقته، وقد كان ذلك واضحا من خلال الحركة التجارية التي تابعناها عبر الفجر ومن خلال الزيارات

الأموال والاستثمار في رؤوس الأموال والمشاريع الإنتاجية بدل بقائها مكدسة في البنوك. الحلول موجودة والقدرات متوفرة، وأبناء البلد يمتلكون من الخبرة والإبداع ما يمكنهم من إحداث الفرق. كل ما نحتاجه هو منحهم الفرصة وإشراكهم بجدية في صناعة المستقبل. اتركوا أبناء البلد يبدعون، فهم الأقدر على النهوض بمدينتهم وإعادة الحياة إليها. من الدكتور يحيى فحماوي. يسعد صباحك يا رب دكتور يحيى، صبحك وربحك بكل الخير. هذا الحديث أنا أشكرك عليه وأشكرك على هاي الرسالة، بس إحنا بنعرف هذا الحكي منيح وكلنا مآمنين في هذا الحكي، بس يبدو أنه دان من طين ودان من عجين، وما في حدا سامع هذا الحكي اللي إحنا كنا بنناشد فيه، وما في حدا سامع هذا الحكي اللي إحنا كلنا بنعرفه، وأنه أولاد هالبلد قادرين بشكل جدي على أنهم يصنعوا الفرق. شباب البلد، إحنا بنحكي أولاد البلد، القصد عن فئة الشباب. صدقوني فئة الشباب هم فقط بحاجة إلى الدعم المادي وإعطاء الصلاحية لهم، وإذا اشتغلوا في هالبلد بيشتغلوا وبيبدعوا أحلى ما يكون. وكان في أمثلة سابقة كثيرة على هذا الموضوع، على هذا الأمر. أتمنى أنه هالمرة عن جد ما يكون دان من طين ودان من عجين. أتمنى أنه كل المسؤولين وكل الشخصيات الاعتبارية وكل المؤسسات الحكومية وكل المؤسسات في القطاع الخاص وملتقى رجال الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤوس الأموال في مدينة طول كرم أنه يبلشوا يطلعوا من جيوبهم شوي ويستثمروا في البلد. الاستثمار مفيد، وما يحكوا طول كرم ما فيها، الاستثمار مفيد ولازم أنه نستثمر في مدينة طول كرم، نستثمر في الشباب أولاً علشان يكون المردود مضاعف مرتين وثلاثة وأربعة لطول كرم يا رب العالمين. هسا في ناس بتيجي بتحكي الظروف السياسية اللي موجودة في طول كرم هي أكبر من اللي انتو عمالكم بتحكوا فيه، بس على القليل لو اشتغلنا شوي شوي شوي شوي ما بيكون في مجال لأي ظرف إنه يكون عائق أمام تحريك العجلة الاقتصادية في مدينة طول كرم. يعني بصراحة العيد كان حزين، العيد كان حزين جدا في مدينة طول كرم، ما كنا نتخيل إنه ممكن يكون هذا الحال موجود. يسعد صباحكم، كل عام وإنتم بخير. في الحقيقة ذكرتم شيء جدا مهم بالنسبة لعدم توفر الأدوية سواء للأمراض المزمنة، حتى لو توفرت في الصيدلية ثمنها باهظ جدا، مع العلم أنه أغلب المرضى هم من أصحاب المرضى الأمراض المزمنة لا يستطيعون العمل، عدا عن الذين هم بحاجة إلى أدوية لا توجد إلا في المستشفى. نرجو من المسؤولين حل هذه المعضلة. تحياتي للجميع. يسعد صباح مرسل هاي الرسالة. هاي لسه من أهم الأمور اللي لازم نحكي فيها، أهم من العيد وفعاليات العيد والاستثمار في البلد. موضوع الأدوية توفرها هذا الأهم، صحة أحبابنا وأهلنا وناسنا وأولادنا وشبابنا وشاباتنا. رسائل كثيرة بتوصلنا وبتوصل الناس حتى اللي كانوا بيقدروا يوفروا هاي الأدوية من الخارج، حتى الأدوية يعني الناس اللي كانت تجيب هالأدوية بطل بإمكانها أن توفر هالأدوية لأنه أصبحت غير متوفرة، وإن توفرت بتكون بمبالغ باهظة جدا جدا تفوق أي قدرة. وبالتالي نسأل الله أنه يكون في هناك حل قريب من وزارة الصحة لتوفير كل هذه الأدوية. يسعد صباحكم أخت ريهام بكل خير وطاقم الفجر وكل أهلي في طول كرم. نبنا يحسن حال البلد ونشوف الكل فرحان بالأيام القادمة إن شاء الله. من بشار الحصري. يسعد صباحك يا رب بشاري، صبحك وربحك بكل الخير. رح ننتقل وإياكم مشاهدينا ومتابعينا بمحطاتنا وفقراتنا المتتابعة اللي رح ناقشها اليوم. للأسف ما يجري ويحدث في بيت أمر، تحدثنا سابقا مع أحد الوجهاء ومن كبار الرجال في بيت أمر قبل تقريبا عدة أسابيع لحتى نتابع وإياه ما يجري ويحدث في بيت أمر. لكن هذه البلدة بيت أمر شمال الخليل اللي بتشهد ظروف استثنائية في ظل حالة من التوتر الداخلي المتجدد، بالإضافة إلى جانب كثير من الإجراءات الإسرائيلية المشددة اللي تمثلت بفرض الإغلاق ومنع التجول على البلدة. راح نحاول إن شاء الله نتحدث أكثر عن تفاصيل المشهد في بلدة بيت أمر وبين الدعوات من وجهاء ومؤسسات وأهالي البلدة للحفاظ على السلم الأهلي وتغليب لغة العقل والحوار. هون بتتزايد التساؤلات حول تداعيات ما يجري على الحياة اليومية للسكان ومستقبل الاستقرار في بلدة بيت أمر، حتى نحكي أكثر عن واقع هذه البلدة وانعكاسات الأحداث الأخيرة
على الأهالي. دعونا نرحب بضيفنا الزميل الصحفي من بيت أمر السيد هادي صبار. صباح الخير.

0: هادي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك، كل عام وانت بألف خير وأهلنا في بلدة بيت أمر بألف خير، ويا الله ويا رب الفرج، وربنا يفرج هالكرب وهالهم قريبا إن شاء الله. بالبداية بدنا توصف للسادة المشاهدين والمتابعين المشهد العام في بلدة بيت أمر اليوم، وما تعاني هذه البلدة؟
1: صراحة المشهد العام يعني في بلدة بيت أمر مشهد محزن جدا، يعني كل حارات بيت أمر مغلقة بالإضافة لمداخلها الرئيسية، يعني كل بوابات بيت أمر من 7 أكتوبر لحد اليوم مغلقة ما بتفتح نهائيا. أهالي البلد بيضطروا أنهم يلفوا بمسافات طويلة ليطلعوا من بيت أمر باتجاه مناطق أخرى، باتجاه بيت لحم، باتجاه الخليل، بالإضافة لأنه ثاني يوم العيد الجيش دخل على البلد الجرافة فسكر كل المداخل الفرعية كمان اللي داخل البلد، فحتى من حارة لحارة الناس ما بتقدر تتنقل داخل بيت أمر، وممنوع كمان تطلع كانت من ثاني يوم العيد. حتى امبارح بالليل الجيش كان اي حدا بيطلع على الشارع انه بيلحقوا بيتم التنكيل فيه وبيتم احتجازه لعده ساعات.
0: يعني العيد كان حزين في بلدة بيت أمر بالإضافة إلى الظروف اللي بتشهدها هذه البلدة بالأسابيع الأخيرة، وأنت أحد أبناء هذه البلدة وحريص دائما على أنه يعم الأمن والأمان فيها. من خلال منشوراتك على الفيسبوك تحدثت عن حالة الحزن اللي مسيطرة على البلدة، خلينا نتعرف أكثر على حال الأهالي، وخاصة إحنا بنحكي في هذا العيد ويمنع من كل من موجود بهذه البلدة الخروج من منزله، فكيف كان الشكل العام للأهالي في البلدة؟
1: هو واقع حزين كان، هو من 4 عياد ما بمر عيد على بلدة بيت أمر، واقع حزين كان، هو إما بسبب الشجار اللي كان آخر فترة وإن شاء الله أنه بنحل قريبا
0: يا رب،
1: أو بسبب الاحتلال في آخر فترة، يعني الاحتلال كمان بنكل على المواطنين الفلسطينيين، كل جميع مناطق بيت أمر من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها كلياتها أصبحت مستوطنات، المستوطنين أجوا بالكرفانات وصاروا يحطوا الكرفانات هاي كلياتها، وبطل حتى المزارعين مصادر رزقهم اللي هي كانت هاي المناطق كلياتها بطل حدا يقدر يوصلها، اللي بيصلها اليوم المستوطنين بيلحقوا بيتم الاعتداء عليه من قبل الجيش ومن قبل المستوطنين. يعني كان بصراحة واقع سيء جدا في هذا العيد، الأهالي ما قدروا يتنقلوا حتى على بناتهم خارج بيت أمر أو داخل بيت أمر نتيجة للحالة اللي كانت موجودة في بيت أمر، نتيجة لوجود جيش الاحتلال 24 ساعة، جيش الاحتلال ما بفارق البلد نهائيا. يعني قبل يومين الجيش تدخل اللي هو ثاني يوم العيد مباشرة، الجيش تدخل بحجة انه بده يحل الخلاف الموجود داخل بلدة بيت أمر، لكن الجيش اليوم اي حدا بيحاول انه يصلح بين الناس داخل بلدة بيت أمر الجيش بيهدده بالاعتقال الإداري مباشرة، يعني اذا تدخلت انت من العائلات هاي راح يتم اعتقالك مباشرة. وأسفنا بصراحة وعتبنا على الحكومة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية اليوم نهائيا مش شايفة بلدة بيت أمر، يعني احنا من بداية الشجار نشدنا البلدة ونشدنا الجميع، نشدنا الحكومة الفلسطينية ونشدنا السلطة الفلسطينية أكثر من مرة، لكن للأسف يعني كان السلطة يعني ردها بكون علينا اللي هو ما في تنسيق أمني مع الاحتلال، الاحتلال ما بيسمح لها تدخل لبلدة بيت أمر، بس طلبنا احنا يكون ضغط يعني من المستويات الأعلى من السلطة على الاحتلال سماح لهم لدخول بلدة بيت أمر، ما بزبط الدماء تظلها تسيل في بلدة بيت أمر.
0: يعني اليوم أهالي بلدة أمر
1: بيصير عيب في بلدة بيت أمر، حرام اللي بيصير في بلدة بيت أمر.
0: الأهالي اليوم عمالهم بينتظروا خطوات جدية على أرض الواقع من الجهات الرسمية من أجل التدخل وإنهاء هذا الوضع الراهن.
1: بالضبط، ما في أي خطوات جدية في بلدة بيت أمر أو من قبل الحكومة الفلسطينية تجاه بلدة بيت أمر بسبب إنه ما في تنسيق أمني. بس اليوم اللي بيصير في بلدة بيت أمر حرام، يعني ما بصير هيك، يعني احنا شفنا يعني 3 أيام 4 أيام البلد مغلقة بالسواتر الترابية، ما في حدا بيتحرك، ما فيش ولا مسؤول فلسطيني وصل لبلدة بيت أمر، وما فيش ولا حدا وصل لبلدة بيت أمر قال شو ناقص بلدة بيت أمر.
0: أشرت إلى أنه قبل قليل لأنه هذه البلدة محاطة بالمستوطنات، فرض الإغلاق والحصار، إيش أبرز المعاناة اللي بيعانيها اليوم واللي بيعيشها الأهالي نتيجة كل هذه الإجراءات؟ كيف انعكس الإغلاق الإسرائيلي ومنع التجول على حياة المواطنين اليومية حتى ما قبل العيد؟
1: حياة المواطنين اليومية يعني في الليل صارت تسير البلدة بيت أمر، إنما بعد المغرب بلدة بيت أمر بلدة أشباح، ما بتشوف ولا أي حدا في الشارع، هي البلد اللي كانت بلدة بيت أمر كل أراضيها كانت دائما بالخضار ومعروفة عنها اللي هي تصدير العنب الفلسطيني وورق الدواء الفلسطيني والخضر الخنق والخضروات هي كلياتها. اليوم بلدة بيت أمر عاجزة، اليوم أصبحت بلدة بيت أمر بسبب إن هاي المستوطنات، يعني قرب هاي المستوطنات صارت كمان المستوطنات تقرب لداخل البلد ولمحيط البلد وصار يتوسع الاستيطان فيها. اليوم يعني إحنا بنحكي عن مستوطنة وسعة صيون على من جنبها، وفي كمان مستوطنة كرم الصور ومستوطنة بات عين، وجديد كمان في منطقة جبل وردان جيش الاحتلال والمستوطنين وضعوا كرفانات جديدة وصاروا يمنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. فمعاناة كبيرة بتعيشها يعني اليوم بلدة بيت أمر بسبب هذا الاحتلال وبسبب المستوطنين والتوسع الاستيطاني. بنحكي كمان مستوطنة كرمت صور قبل عدة أشهر في شهر 11 كان هناك شهيدين طفلين كانوا برحد ما يروحوا من مدرستهم بيروحوا بيشتغلوا ليساعدوا الأهل أو ليساعدوا حالهم داخل المدرسة. الطفلين كيف وصلوا بالقرب من المستوطنة كرمت صور اللي هي الأراضي المزروعة هناك تم إطلاق النار عليهم بحجة أنهم بيشكلوا خطر على الهاي. طفلين 14 سنة وحد لحد اليوم محتجزين اللي هم الطفل بلال صبارنا ومحمد أبو عياش. لحد اليوم الاحتجاز بس ما اكتفى قتلهم تم احتجازهم كمان. ومن بعدها كمان زاد التنكيل في هالي بلدة بيت أمر. في كمان شهيد محتجز وليد صبارنا وفي كمان شهيد محتجز من 2020 عاهد خليب كمان.
0: لما احنا نتحدث هادي عن دون حلول جذرية لا يوجد أي حلول جذرية لغاية هذه اللحظة. الأهالي هون بيبدأوا بالتخوف من أنه يكون في مخاطر أكبر لا سمح الله ممكن تحيط فيهم مع الأيام القادمة إن لا سمح الله لم يكن هناك أي حلول جذرية على أرض الواقع تنهي هذا الواقع اللي بيعيشوا أهالي البلدة.
1: صحيح اليوم الكل بتخوف. اليوم صح أنه الشجار موجود بين عائلتين في بلدة بيت أمر من العائلات العريقة واللي الكل بيشهد لها بطيب أصلها وقديش كمان عائلات كريمة وعندها غرامة وكلها محبوبة كمان يعني العائلتين محبوبات جدا داخل هاي البلد. لكن الفتنة دبت بين العائلتين فاليوم العائلات كمان تتخوف انه الضرر مش بس يطول هاي العائلتين. اليوم كل بيت أمر منضرر من اللي قاعد بصير يعني كل بيت أمر بتعاني قاعدة من الوضع الحالي اللي قاعد بصير مش بس فقط العائلتين بل بيت أمر كلها. اليوم مصالح الناس كلياتها متوقفة. الحالة النفسية سيئة جدا للناس يعني من 4 سنين كل هاي يعني على مدار 4 سنوات وإحنا نناشد الحكومة الفلسطينية لكن للأسف بدون جدوى.
0: اليوم في ختام لقائنا وإياك هادي وأنت من أبناء هذه البلدة شو رسالتك اليوم لأهالي بلدة بيت أمر أولا ولأبناء الشعب الفلسطيني وللحكومة؟
1: يعني رسالتي لأبناء بلدي يتكاثفوا زي ما كانوا طبعا هم أكيد زي ما كانوا وإن شاء الله هيغموا وراح تزول. ورسالتي للحكومة الفلسطينية بصراحة بس إنها تنظر لبلدة بيت أمر تطلع على بلدة بيت أمر. إحنا بنعرف إنه قبل فترة كان في مشكلة المياه مشكلة سرقة المياه كان في تنسيق عالي ما بين الحكومة الفلسطينية وما بين الاحتلال وكان في التواجد للسلطة الفلسطينية على مدار 24 ساعة لمدة تقريبا شهرين في بلدة بيت أمر. كان هناك تنسيق عالي وكان هناك تقدر الحكومة أنها تدخل وتصل لبلدة بيت أمر. لكن اليوم هناك حجة بأن ما في تنسيق أمني المفروض من المستوى الأعلى بالقوة أو بأعلى الدرجات أنه يسوي تنسيق أمني يدخل لبلدة بيت أمر لحل هذا النزاع.
0: نتمنى أن يكون هناك استجابة عاجلة لكل هذا الصوت من أهالي بلدة بيت أمر. بيت أمر اللي عرفت بتاريخها النضالي عرفت بوحدة أبنائها بتواجه اليوم للأسف تحديات كبيرة لكن الرهان بيبقى دائما على وعي أهلها وحكمة عقلائها لحتى يكون في حفاظ أكثر على السلم الأهلي وصون النسيج المجتمعي. كل التحية والشكر لك الزميل الصحفي من بلدة بيت أمر هادي صبارنا يسعد صباحك يا رب وإن شاء الله هذه الغمة تزول قريبا عن أهلنا في بيت أمر بمشيئة الله تعالى وبخطوات جدية وعاجلة من كل الشخصيات ومن كل الأطراف ومن كل الجهات المسؤولة ومن الحكومة إنهم يكونوا قادرين على حل هذا النزاع وفرض واقع أفضل مما هو عليه الآن وما بيعيشوا أهالي بلدة بيت أمر. رح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطاتنا الصباحية المختلفة والمتنوعة من برنامج طلة فجر ومن الرسائل اللي عملها بتوصلنا كل عام وأنتم بألف خير. كل الخير للوطن الحبيب للعاملين الآن تحت أشعة الشمس. أجمل صباح للذين أحبهم من أعماقي. الحقيقة أخت ريهام أنت تضيفين أجمل معاني الإنسانية والشفافية والاحترام وفقك الله بلال القص أبو يوسف. نروح لفاصل مشاهدينا الحمد لله رب العالمين نروح لفاصل ونرجع وإياكم.

0: ويا صباح الخيرات والليرات والمسرات. صباح الخير لطلابنا الحلوين. يا حرام تعرفوا في طلاب عليهم امتحانات وفي طلاب لا، وسمعت من بعض الأمهات بيحكوا حتى في طلاب خلص بعرفش هذا طبعا الحكي إذا صح ولا لا، بس أنا من بعض الأمهات سمعت إنه خلص ما في امتحانات ورح نرفعكم تلقائي. ما بعرف إذا هذا الكلام صح ولا لا، بس سمعته من الأمهات. فهل يا ترى هذا الكلام صح؟ أجدولنا ومشاهدينا ومتابعينا أمهاتنا العزيزات، والله الله يكون بعون كل طلاب التوجيهي، يسعد صباحهم وصباح الخير لأهلنا في منطقة الشعراوية، أهلنا في مناطق وادي الشعير، وأهلنا في الكفريات في العزب والضواحي في طول كرم الحبيبة وكل المناطق بمختلف الأماكن. يصبحكم يربحكم بكل الخير. تعرفوا حاليا مع ظل كل هاي الظروف المتغيرة والتذبذبات، لكن كمان سعر صرف الدولار أيضا في تذبذبات خطيرة وكثير من التساؤلات أصبحت الآن موجودة. احنا بنحكي عن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اللي بيشهد خلال الفترة الأخيرة تراجع لافت وصل لمستويات تعد هي الأدنى من سنوات. هذا الشيء أثار تساؤلات واسعة في الشارع حول أسباب قوة الشيكل، وهل هي قوة حقيقية ولا هي قوة مؤقتة. فاليوم رح نناقش هذا الملف الاقتصادي المهم مع ضيفنا الكريم لنفهم العوامل خلف هذا المشهد وتداعياته على السوق المحلي. خلونا نرحب بالدكتور نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي. صباح الخير دكتور نصر.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك يا رب، كل عام وانت بخير. يعني في البدايه يسعدك يا رب. يعني في البدايه دكتور، كيف ممكن نفسر هذا التراجع الواضح في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟ وتساؤلات كثيره عمالنا بنسمعها وبنشوفها على السوشيال ميديا، انه هل يا ترى احنا امام قوه حقيقيه ومستدامه للشيكل، ولا هي حاله مؤقته مرتبطه بالظروف اللي عمالنا بنمر فيها؟
1: يعني أظن من الصعب الجزم بأنه ستستدام هذه الحالة أم لا، لأنه بتعتمد على كثير من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها مآلات العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل سواء على إيران أو على غزة أو على لبنان، وبالتالي ما ينعكس ذلك وانعكاس ذلك على أداء الاقتصاد الكيان الإسرائيلي. لذلك الحال اليوم بتقول بكل بساطة بأنه هناك في عوامل جيوسياسية وعوامل اقتصادية إيجابية في نظر المضاربين والمستثمرين اللي يعني قرروا الانتقال والنزوح من الدولار إلى أصول مرتبطة بالشيكل وإلى الشيكل الإسرائيلي، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع سعره. وهذه العوامل لها صلة بتقديرات المستثمرين المضاربين، واضح أنها طويلة متوسطة المدى وطويلة المدى، بأنه الاقتصاد الإسرائيلي يعني خرج على الأقل بأقل الأضرار، بأضرار أقل مما كان متوقع من هذه الحروب، وأنه هناك أفق لهذا الاقتصاد بأنه يستقطب استثمارات كبيرة للغاية وأنه ينمو بشكل جيد ما بعد الحرب. وبالتالي هؤلاء المستثمرين قرروا أنهم يقفزوا عن الحرب نفسها إلى نتائج وتداعيات الحرب، وبالتالي المخاطر الجيوسياسية واضح أنها لعبت من اليوم الأول عدوان على إيران لصالح الشيكل الإسرائيلي، واللي جاءت مفاجأة لجميع المراقبين. ولهذا السبب أنا أظن هذا واحد من الأسباب المستمرة مع الشيكل. الأسباب الأخرى هي فنية لها صلة بالاستثمارات الإسرائيلية، وهذا هو اللي خلى الشيكل في آخر شهر يقوى بشكل كبير، انه في اخر شهر البورصات الاسهم الامريكيه ارتفعت بشكل غير مسبوق، بحيث اليوم اصبح حجمها يقترب من 80 تريليون دولار، وسجلت ارقام قياسيه على مختلف انواعها. والاستثمارات الاسرائيليه والمؤسسات الاسرائيليه الماليه والشركات الكبرى والافراد هي كبيره في داخل السوق الاسرائيلي الامريكي. هلا هناك لما تنمو المحافظ بالدولار بأصول مسجلة بالدولار، بصير إما بتعليمات مؤسسات رقابية أو بقرار من هذه المؤسسات إنها تتحوط ضد تقلبات العملة أو الدولار بالذات، وبالتالي تأخذ مراكز بالشيكل أو تضطر لتصفية جزء من محافظها بالدولار وتحوله للشيكل، ويزيد الطلب على الشيكل، وبالتالي له علاقة بالتطور في أسواق الأسهم الأمريكية. وهذا دعا انه هؤلاء المستثمرين يطلبوا شيكل اكبر، ويسبب هذا موضوع فني. واذا استمرت الارتفاعات في هذه الاسواق ستجدين بانه الشيكل يبقى يعني قويا ويزداد قوه، ذاك علاقه طرديه ما بينهم، وهذا ملاحظ منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وبالتالي بدنا نتوقع وننتظر شو بصير على الأقل على هذه الجبهة، وبالتالي نحكم على إذا كان هذا الشكل سيستدام في قوته أم سيتراجع.
0: يعني دكتور كمان في إلى جانب العوامل ومنها الاستثمارات، كمان عمالنا بنسمع مؤخرا من خلال كل الأخبار الاقتصادية المتعلقة بقوة الشيكل كمان عن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، هل فعلا الصادرات التكنولوجية بتلعب دور أساسي في دعم الشيكل؟
1: لا شك هي بتدعم الشيكل، لأنه الصادرات والاستثمارات اللي في التكنولوجيا الإسرائيلية متقدمة، الاستثمارات في الطاقة في داخل الكيان، هذه كلها تدفقات بالدولار. كل ما يأتي مزيد من الدولار إلى الاقتصاد الإسرائيلي بيعني أنه في طلب على الشيكل أكبر، وبالتالي هذا بيعزز من قوة الشيكل والاحتياط الدعم للشيكل. وهذا سبب كل الشركات الإسرائيلية اللي بتصدر لبرا، واللي هي أصلا مصدر نمو الاقتصاد الإسرائيلي الصادرات. لهذا السبب أنا أعتقد اللي تقولي صحيح، من جانب منه العلاقة بالصادرات وجلب الدولارات، وجانب منه شهية المستثمرين سواء الشركات الأجنبية أو المناصرين الأيديولوجيين سواء كانوا يهود أو متدينين أو صهيونيين مسيحيين. هؤلاء عندهم أيديولوجيا أيضا في دعم إسرائيل، وبالتالي بغض النظر عن النتائج الاقتصادية بنظروا لها من جانب أيديولوجي. وبالتالي كل التدفقات التي تأتي لإسرائيل في آخر سنتين بالدولار هي تدعم الشيكل لا شك، لكن بدك تنتبهي بأنه ارتفاع الشيكل، قوة الشيكل الآن بدأ يجعل أصوات الصناعيين اللي بصدروا الخارج وشركات التكنولوجيا بالذات أن ترفع صوتها عالي لتدخل بنك إسرائيل في كبح جماح الشيكل، لأنه يضر الصادرات بالخارج. وبعض هذه الشركات أنها بتصدر بالدولار، بتدفع رواتب بالشيكل، بزيد العبء عليها وبقلل أرباحها، وبدأت تسرح موظفيها. وبالتالي بدأ هذه الأصوات تقول بأنه هذه الشركات بدأت تفقد تنافسيتها بأسواق العالم، وصير غالي منتجها لأنه الشيكل مرتفع، وبالتالي تطالب بتدخل بأدوات المعروفة حتى يتم اللجم ارتفاع مزيد من ارتفاعات على الشيكل. ففي ضرر يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي ويلحق بالنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وقد ينعكس سلبا على الشيكل، لكن على المدى ربما شوي لقدام، مش اليوم مش مباشرة يعني.
0: طب بالفترة القريبة ممكن الشيكل، ذكرت أنه يكون أقوى، يعني ممكن يكسر حاجز أو ممكن يوصل إلى الشيكلين؟
1: لا شوف، أنا ما يعني من الأشخاص اللي ما عنديش الجرأة ولا الشجاعة بإني أعطي تقديرات بهذه الطريقة، لأنه بشوف بعض الخبراء بعطوا تقديرات، لكن أنا شخصيا ما بقدر أعطيك إلى تقديرات وين بده يوصل وين بده يرتفع. أنا بعطيك تحليل العوامل اللي قد تؤدي لارتفاعه وانخفاضه. لهذا السبب كل الاحتمالات مفتوحة، بيعتمد على سياسة بنك إسرائيل وكيف بده يتدخل، بيعتمد على مآلات العدوان على إيران، بيعتمد على تطور العلاقة الاقتصاد الإسرائيلي لاحقا ما بعد إذا ما تم التسوية، وإذا ما تم التهدئة والدخول في اتفاق مع المنطقة ومع الإقليم، لأن هذا سيدعم اقتصاد إسرائيل، أو إذا ما تجددت الحرب، وبالتالي هذا سيضع اقتصاد إسرائيل مرة ثانية أمام تساؤل استراتيجي كبير. وبالتالي هذا كلها عوامل. أنا شخصيا ما بستطيع أجزم أين سيتجه الشكل، بس أنا اللي بقوله في هذه المرحلة واضح أنه حيكون في تقلبات، واضح أنه حيكون في تذبذبات سواء في عملة الشيكل مقابل الدولار أو العملات الأخرى على كل الأحوال أو أسواق المال، لأنها حساسة جدا للتطورات السياسية والاقتصادية. وبالتالي يعني من غير العقلاني أنه نعطي انطباع وكأننا نعي أين سيتجه الشيكل أو الدولار، لأنه لا أنا ولا غيري ولا حتى مؤسسات البحث العالمية الكبرى استطاعت أن تنبأ لا بسعر الدولار ولا بسعر النفط ولا بسعر الذهب. وبالتالي كثير من التوقعات خالفت الحقيقة، خالفت هذه التوقعات. لذلك أنا أعتقد بأنه يعني علي أنا شخصيا لا أحبذ أنه أتوقع وين يروح اتجاهه.
0: طب لو بدنا نحكي عن هذا الملف وتأثيره على السوق المحلي، شو بيعني أنه الانخفاض في سعر الدولار على المستورد، على التاجر، على المواطن العادي الفلسطيني؟
1: شوف، المواطن العادي الله يعينه لأنه عنده أزمات اقتصادية أظن أكبر بكثير مجرد يفكر في علاقة الدولار والشيكل. يعني أنا بفهم لأنه بجوز بنصب جهد اليوم على أنه يجلب طعام على مائدة أسرته ويأمن دخل لحياة كريمة لهم، وخصوصا عند في شمال الضفة الغربية في قطاع غزة الحبيب، حيث يعيش الناس كتير خارج حتى بيوتهم في مخيمات جنين ونور شمس وطول كريم، وقطاع غزة المبادل اللي في 2 مليون يعيشوا في المواصي، وكثير من جيوب الفقر في الضفة الغربية، وبالتالي عنهم الله جميعا. وبالتالي هذا وربما مش آخر مش من أولويات اللي بيفكروا فيها، لكن في فئة لا شك بأنه بيهتموا بهذا الموضوع، وهذه الفئة اللي ربما عندها التزامات بالدولار ودخلها بشكل بتستفيد. اللي عنده دخل بالدولار والدينار، وهذه مؤسسات كبيرة، مؤسسات مالية، جامعات، مؤسسات دولية وغير مربوطة بسعر صرف محدد، هذه بتدفع ثمنه، وانخفض دخلها بأكثر من 25% إذا ما حولنا للشيكل، هذه مقلق لها. كذلك اللي عنده دولار حروي أو إيداع أو عنده استثمارات بيقيم بالدولار وبده يحولها من إذا ما باعها للشيكل كمان هذا خسر، عنده ودائع في البنوك بالدولار والدينار كمان هو قوة شرائية له أقل. لكن هذه الفئة هي ربما مش الفئة السواد الأعظم والشائع في الحال الفلسطيني، معظم الناس يقبضوا بالشيكل وينفقوا على استهلاكهم وحاجاتهم بالشيكل، وبالتالي اللي بيهمهم هو الأسعار وارتفاعها وانخفاضها. منطق يقول بأنه إذا انخفض الدولار بهذه الطريقة بشكل ملحوظ، معناته لازم الأسعار اللي مثبتة بالشيكل في الحال الفلسطيني بالسوق الفلسطيني تنخفض، مش معظمها مش كلها ولكن معظمها اللي بنستورد وبندفع ثمنه بالدولار، وبالتالي أو بندفع ثمنه بعملات مرتبطة بالدولار، وبالتالي هذا هو المنطق. لكن بالمقابل هناك ارتفاع في أسعار سلع نتيجة ارتفاع الشحن والتأمين والطلب العالي على بعض السلع والإرباك اللي حدث في امدادات النقل والتخزين، أدى إلى ارتفاع بعض الأسعار وبالذات النفط والمحروقات، وبالتالي انعكست على باقي السلع، وذلك في عاملين متناقضين. لكن النتيجة النهائية لازم يكون فيه انخفاض في الأسعار، ما حصلش انخفاض في الأسعار للأسف، هناك موسمية في عيد الأضحى ولم يتم مراعاة ذلك، والأسعار في معظم السلع بقيت إذا مش كلها أعلى حتى من قدرة الناس على الشراء والاستهلاك، والناس تضمروا بشكل كبير. لذلك الانعكاس حتى الآن اللي كان يفترض يكون إيجابي ولازم يكون إيجابي على المواطنين، هذا ما حصلش للأسف الشديد. يعني
0: نأمل أنه تكون كل العوامل تؤدي للأحسن وللأفضل بصالح المواطن الفلسطيني إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا كتير لك الدكتور نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي،
1: نتمنى لشعبنا الخير كل الخير بإذن الله.
0: يا رب. يا رب اللهم آمين. شكرا كتير لك دكتور نصر. مكملين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا متواصلين معكم بمشوارنا الصباحي، وكتير عنا لسه من المواضيع كنا عمالنا بنستفسر، لأنه بنسمع دائما تكهنات وبنسمع دائما توقعات وبنسمع دائما من بعض الأشخاص ومن بعض الجهات، وبتعرفوا السوشيال ميديا ما خلت حدا لو بيقدر يحكي ويفتي من عنده. فإحنا اليوم أكيد من خلال الخبراء والباحثين استطعنا أنه نأخذ كثير من الإجابات على أسئلة وتساؤلات واستفسارات موجودة في بالنا إحنا كمواطنين فلسطينيين عاديين حول ما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وهل فعليا نتيجة كل التكهنات أنه ممكن يوصل الشيكل وما إلى ذلك. فإحنا أخذنا الإجابة، نتمنى أنه زودناكم بكل التفاصيل. رح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا، نروح لفاصل سريع جدا، ومن بعد هذا الفاصل ننتقل مباشرة إلى بلدية أريحة ومتابعتها لما كان متعلق بإجازة عيد الأضحى المبارك. فاصل ونواصل.

0: يا صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا وين ما كنتوا وأيانا في الاستماع والمتابعة، بنرحب فيكم. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات، مكملين مع حضراتكم. كنا بنتحدث بداية البرنامج عن الأجواء اللي كانت مصاحبة بإجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة أريحة، وهالمدينة اللي شهدت خلال عطلة عيد الأضحى حركة سياحية نشطة، إقبال لافت من الزوار القادمين من مختلف المحافظات الفلسطينية. في الوقت اللي اشتغلت فيه بلدية أريحة مؤخرا بالشراكة أكيد مع كثير من جهات ذات الاختصاص وأصحاب المرافق السياحية على توفير الخدمات وتنظيم الحركة واستقبال أعداد كبيرة من الزوار، وإحنا شفنا من خلال السوشيال ميديا الأعداد من المركبات والزوار لكثير من المرافق في أريحة. لحتى نحكي عن هاي الجهود اللي بذلتها البلدية وحجم الحركة السياحية اللي شهدتها المدينة والخطط المستقبلية لحتى يكون في تعزيز مكانة أريحة كوجهة سياحية فلسطينية، يسعدنا نستضيف من خلال اتصال الهاتفي رئيس بلدية أريحة سيادة اللواء سالم غروفة. يسعد صباحك سيد سالم.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: صبحك بكل الخير، كل عام وانتو بألف خير، وكل التحية لأهلنا
1: وشعبنا الفلسطيني بخير إن شاء الله.
0: يسعد صباحك، كل التحية لأهلنا في أريحة. كيف ممكن نقيم الحركة السياحية والاقتصادية اللي كانت نشطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك اللي شهدتها مدينة أريحة، وكيف عملتوا جاهدين على دعم كل هذه المرافق السياحية وتعزيز مكانة أريحة السياحية لحتى يكون في تنشيط حركة، وهذا ما شهدناه خلال الأيام الماضية؟
1: طيب يسعد صباحك. بداية أختي، كما تعلمين أنه مدينة أريحة أصبحت هي المتنفس الوحيد لشعبنا الفلسطيني بحكم إجراءات الاحتلال المختلفة، وبالتالي كان لدينا يعني قراءة وتوقع مسبق بأنه هذا العيد ستشهد مدينة أريحة حركة سياحية كبيرة، ولكن حقيقة تفاجأنا يعني بالأعداد الهائلة اللي زارت هذه المدينة. ولكن طبعا نحن كنا واخذين إجراءاتنا تقريبا بشكل كامل لاستقبال أهلنا وشعبنا بأفضل يعني ما يليق بالشعب الفلسطيني وأفضل ما يليق بمدينة أريحة بتاريخها وحضارتها وعراقتها. يعني هذا بالبداية كما تعلمي يعني لابد من أن يعني نظهر أريحة بأبهج صورة، وبتعرفي في البداية قمنا بتزيين المدينة لتكون يعني واجهة جميلة وسياحية أمام الزائرين، وبالتالي يعني قمنا بالعديد من الإجراءات اللي لها علاقة سواء بالمؤسسة الرسمية أو بكل الشركاء في المجتمع المحلي.
0: يعني كان هناك تنسيق مباشر ما بينكم وبين أصحاب الفنادق المنتجعات يعني المطاعم؟
1: يعني أنا بكل بساطة بقدر أقول لك البرنامج بشكل سريع اللي احنا اشتغلنا عليه، يعني بداية تعرفي تقدمنا التهاني للشعب الفلسطيني بشكل عام وأهل أريحة بشكل خاص، أرسلنا برقيات المعايدة على كل المؤسسات والشخصيات الاعتبارية، قمنا بجولة معايدة على التجار وهذه كانت ضرورية، تفقدنا الأسواق ومدى توفر السلع الرئيسية والضرورية لكل أهلنا الزائرين لمدينة أريحة، قمنا بتنظيم الأسواق والبيع المتجولين أريحة كمان في الأعياد بتكون وجهة للبائع المتجولين من خارج الوطن، طبعا بيجوا بالنهاية بينشروا بسطاتهم للبيع، فمنحدد لهم أماكن يعني محددة حسب الأصول حتى يعني في النهاية يكون فيه لهم فرصة لبيع منتجاتهم. تواصلنا وهذا الأهم مع كل المرافق السياحية وتأكدنا من شروط السلام العام في هذه المرافق، إضافي أنه أكدنا على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية لكافة الخدمات المقدمة وضرورة مراعاة أبناء شعبنا الفلسطيني في ذل هاي الظروف الصعبة اللي احنا منعيشها. قمنا بزيارة كل الفنادق والأوتيلات للتأكد من جاهزيتها بالشكل المطلوب، وأكدنا عليهم على ضرورة التعامل مع أهلنا من الزائرين باحترام وبشكل يليق بأريحة وتاريخها. تواصلنا مع الدفاع المدني وكنا على جاهزية بكافة معدات الدفاع المدني وكافة المعدات المختلفة لبلدية أريحة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في أريحة. حقيقة يعني حركة الزائرين كانت كبيرة، وهذا الأمر فرض علينا أن نقوم نحن وشرطة البلدية والشرطة الرسمية لترتيب أمور السير. قمنا بتغيير بعض مسارات الطرق إلى شوارع فرعية نتيجة الازدحام المروري كبير، وهذا يعني أخذ منا ومن الشرطة جهد كبير، ولكن يعني كان المشهد في أريحة مشهد رائع وجميل على الرغم من الأزمة، وهذا ندل على شيء بدل على مدى محبة الناس يعني لأريحة. وإن شاء الله أنه إحنا كمان بنكون عند حصن عن كل الزائرين لمدينة أريحة
0: إن شاء الله. يعني هل لديكم إحصائيات أولية حول عدد الزائرين اللي تم استقبالهم بأريحة؟ إيش أكثر المرافق اللي شهدت إقبال من الزوار؟ كيف انعكس هذا الحراك إيجابيا على الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة؟
1: نعم أنت كما تعلمي أنه أريحة يعني من المدن الفلسطينية اللي بتتجه نحو السياحة. أريحة تمتاز بالعديد من المرافق السياحية والعديد من الأماكن المتنزهات والمسطحات المائية مثل المسابح المفتوحة والمسابح المغلقة، وفي ارتفاع درجات الحرارة بتكون يعني رياضة السباحة هي المطلوبة بالدرجة الأولى لدى الزائرين، وبالتالي يعني كافة المرافق السياحية في أريحة من فنادق وأوتيلات ومتنزهات قد تكون يعني ملأة على آخرها، بحيث أنه ما كان في عنا ولا أي غرفة فندقية فاضية ممكن يعني تستوعب أي زائر جديد. الفلل لدينا بتحكي عن تقريبا ما يقارب 3000 فيلا كانت جميعها مؤجرة لكل الزائرين من أهلنا سواء منا من الضفة الغربية أو بالثمانية وأربعين، تقدر تحكي يعني حوالي 40,000 زائر في اليوم الأول دخل أريحة، بما مجموع 100,000 زائر خلال الأربع أيام. كان عندنا ما يقارب 1,800 نزيل في الفنادق، 3,000 فيلا مؤجرة. يعني هذا إضافة إلى الإحصائية الأولية أنه دخل أريحة ما يقارب 300 باص كبير. أما المركبات الصغيرة والخاصة والعمومية فحدث يعني ولا حرج، وبالتالي يعني زي ما قلت لك قد يكون هذا العيد تحديدا يعني من أكثر الأعياد اللي مرت على أريحة من حيث عدد الزائرين لهذه المدينة.
0: يعني سالم، بعد هذا النجاح الكبير اللي شهدتوه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إيش هي الخطط اليوم من البلدية لحتى تحافظ على هذا الزخم السياحي، خاصة بعد يمكن السنوات الأخيرة اللي كان في هناك تراجع للسياحة الداخلية والخارجية لمدينة أريحة، لكن اليوم بعد هذا النجاح كيف عمالكم بتحاولوا أنكم تحافظوا على نفس المستوى من الزخم؟
1: نعم، احنا أريحة كما تعلمي اختي الفاضله تتجه نحو السياحه بحكم طبيعتها وموقعها الجغرافي، وبحكم حتى يعني لا تمتاز به من درجات الحراره. وبالتالي يعني خطتنا المستقبليه هي تسويق أريحة على المستوى السياحي من خلال انه ايجاد مشاريع سياحيه تنمويه في المستقبل، تشجيع السياحة والمستثمرين وجلبهم على أريحة لإقامة مشاريع يعني سياحية إضافية في هاي المدينة، وخاصة أن أريحة يعني أصبحت هي الوجهة الوحيدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي لابد من توفير يعني كافة أنواع السياحة في أريحة، سواء يعني سياحة المشي أو السياحة العلاجية أو كافة أنواع السياحة ضروري نوفرها في أريحة. وهذا الحكي يعني ما يمكن يتم إلا من خلال تقديم تسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين، حتى يعني نبدأ بمشاريع سياحية جديدة تستوعب في المستقبل الأعداد الكبيرة اللي ممكن تدخل لمدينة أريحة.
0: يعني من خطط البلدية العمل على مشاريع لتعزيز البنية التحتية السياحية حتى يكون الواقع أفضل وأجمل إن شاء الله. اليوم اللواء سالم وبلدية أريحة إيش رسالتهم اليوم اللي بتوجهوها للمواطنين الفلسطينيين لحتى يكون في زيارة قريبة لأريحة خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟
1: احنا بنقول لهم أريحة هي أول مدينة بالتاريخ. أريحة مدينة كنعانية عربية فلسطينية بامتياز. عمر أريحة 10,000 عام. أريحة تمتاز عن غيرها من محافظات الوطن أو تمتاز أنها المدينة الوحيدة في كل العالم التي تحتوي على الأكسجين الطبيعي النقي 100% كونها أخفض نقطة في كل العالم. أريحة تحتوي على العديد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية الحضارية التي تروي الرواية الفلسطينية الكنعانية من خلال المواقع الموجودة فيها، سواء جبل قرنطل أو ما يعرف بجبل التجربة. أريحة فيها قصر هشام، أريحة فيها المغطس، أريحة فيها شجرة الجماز، أريحة فيها المواقع التاريخية عن العديد من الحضارات السابقة التي سكنت هذه المدينة. أريحة موجود فيها أقدم مدينة في التاريخ وهي مدينة تل السلطان بأثارها التي ما زالت باقية إلى يومنا الحالي. أريحة أيضا تمتاز في خضرتها وفي خضارتها من خلال المزارع المنتشرة فيها. أريحة تمتاز في الأمن والأمان من خلال انتشار كافة المؤسسة الأمنية في أريحة، وهي بيئة جاذبة للاستقرار.
0: وإحنا
1: كما أن أريحة بناسها هم ناس محبين لشعبنا الفلسطيني، حاضنين لكل فلسطين، وبالتالي ناس طيبين وبسيطين وبحبوا الضيف وبحبوا يتعاملوا مع من منطلق أخوي وإنساني. فقلوبنا وأذرعنا وصدورنا مفتوحة لاستقبال كل أهلنا في أريحة إن شاء الله.
0: كل التحيات لكم على هذه الجهود المبذولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار القادمين من مختلف المناطق إلى أريحة. كل التحية لكم بلدية أريحة، وكل التحية لك سيادة اللواء سالم، وأيضا كل الشكر لأفراد الشرطة اللي دائما والأجهزة الأمنية اللي بيكونوا موجودين لتلبية أي نداء وتأمين الحركة المرورية بأفضل شكل، وأيضا كل التحية لأهلنا في أريحة المحبين المعطائين مثل ما ذكرت. فكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله نأمل أنه دائما تكون أريحة محافظة على هذا النهج وعلى هذا المستوى وهذا الزخم من زيارات ومن يعني كل اللي شفناه خلال إجازة العيد يكون موجود وحاضر طيلة أيام العام بمشيئة رب العالمين بجهودكم المتتالي والمتتابعة لحتى يكون في المزيد من المرافق اللي من شأنها تستقطب كل الزوار من مختلف المناطق. شكرا كثير لك رئيس بلدية أريحة. يسعد صباحك يا رب سيادة اللواء سالم الغروف. يسعد صباحك أبو علي، صبحك وربحك بكل الخير، ومكملين معكم مشاهدينا. يسعد صباحك. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومحبينا أيضا في برنامج طلة فجر في مشوارنا الصباحي. يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يقويهم يا رب ويعطيهم، لأنه صراحة المشهد اللي شفناه مشهد رائع. حتى يعني كانوا مستعدين بلدية أريحة، كانت التوقعات موجودة، لكن اللي كان على أرض الواقع فاق كل التوقعات. كان هناك زخم كبير، لكن بنفس الوقت كل المؤسسات وكل الجهات مثل ما ذكر اللواء سالم رئيس بلدية أريحة تكاثفت، اجتهدت مع بعضها البعض لحتى يكون في تقديم أفضل خدمة لكل الزائرين ولكل هاي الأعداد الكبيرة اللي جاءت من مختلف المناطق لأريحة. الفيديوهات هي أكبر دليل على كل اللي بنحكي وعلى الكلام اللي تحدث فيه اللواء سالم، فيعطيهم ألف عافية. ونتمنى كمان بصراحة بالفترة الأخيرة، ويمكن إذا بتتذكروا المتابعين الدائمين لبرنامج طلة فجر، يمكن قبل أسابيع حكيت إنه مشكورة أريحة بكل مؤسساتها على توفير كل المرافق المرافق السياحية وخاصة اللي بيكون فيها مسارات على التركترون، وهي المركبات الدفع الرباعي الصغيرة الحجم والكبيرة، مسارات كثيرة، مرافق كثيرة سياحية بتحاول انه من شأنها انها تستقطب كثير من الزوار. ففعليا هاي النتيجة كانت خلال إجازة العيد هذا العدد الكبير اللي من شأنه تسجيل هاي الزيارات 100,000 زائر خلال 4 أيام العيد، 100,000 زائر خلال أي 4 أيام العيد دخلوا على أريحة. تخيلوا قديش كان إلها انعكاس إيجابي على الحركة الاقتصادية، على تنشيط الوضع الاقتصادي، على كل أهل البلد. فالله يديم عليهم هاي النعمة إن شاء الله. مكملين معكم متواصلين وإياكم، لكن بدنا نروح لفاصل، وبعد هالفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر. خلكم وإيانا.

صباح الخير، يسعدها صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير للأمهات، يعطيكم ألف عافية، الله يكون بعونكم. صراحة في طلاب عندهم بياخدوا امتحانات وفي طلاب ما بياخدوا امتحانات، في ناس عندهم مداومة في ناس عندهم مش مداومة، والله الله يكون بعون كل الأمهات وتحديدا الأمهات اللي عندها السنة توجيهي. بعرف شو هو عن جد طلاب التوجيه، لسه لهم يعني زي الخوف وهذه شو بيحكوا لها المصطلح أنوار، الخوف الرهبة تاعت إنه توجيهي وإنه إحنا عندنا امتحانات. والله الله يكون بعونهم الطلاب عن جد الأمانة، الله يكون بعونهم طلاب التوجيهي تحديدا. ولسه أنا عمين يعني هيك هاك لهمهم طلاب المرحلة الأساسية اللي هو صف الأول والثاني والثالث، هدول المفروض اللي لازم يكونوا لسه بالتأسيس، يعني بتعلموا الأحرف وبتعلموا الأرقام وبتعلموا الزائد والناقص، هدول الأساسيات اللي بنينا عليهم إحنا، اللي تأسسنا عليهم إحنا، حتى يمكن لو ما كنا شاطرين بمادة من هالمواد لكن إحنا شاطرين بالأساسيات، بنعرف الأساسة. الله يكون بالعون، احنا بنأمل انه صراحة يعني المواطنين بتعرفوا بالمزاورات الأعياد وبالكل بيلتم، وفي ناس بتكون من زمان مش شايفة بعض فبيلتموا بالأعياد وبلشوا يناقشوا بحال هالبلد وأوضاع هالبلد، فبيصير يحكوا الكل طبعا، ومن بعض الـ الـ الـ الآراء اللي يمكن كانت مشتركة أو متشابهة والكل مجمع عليها إنه يعني مين ما بده يضرب يضرب، مين ما بده يكون له صوت ويكون له وقفة أوكي تمام، بس إحنا بنطالب إنه يعني هدول النقابتين وأكثر نقابتين للأسف هم المتضررين، اللي هي التعليم والصحة. التعليم والصحة أكثر إشي بيكون له ضرر مباشر على أبناء الشعب الفلسطيني. التعليم إحنا بنحكي عن أولادنا وعن مستقبل وعن سنوات جاي، إذا وخاصة إحنا مش يعني تقولي والله هاي أزمة وليدة اللحظة، إحنا بنحكي عن أزمة متراكمة بنمر فيها من 2020 من فترة جائحة كورونا واللي تعرضوا له طلابنا، يمكن كملوا بال 21-22 بس رجعت الأمور للأسوأ بال 23 وال 24 والأسوأ الأسوأ ال 25 والأسوأ كملت معها بال 26 بس. وكمان قطاع الصحة، يعني إحنا بنحكي صحتنا هي رأس مالنا، صحة أهلنا وأحبابنا رأس مالنا، ومثل ما ذكر مرسل الرسالة إنه الأمراض المزمنة يعني حتى لو متوفرة بتكون أسعارها مكلفة وباهظة، وأصحاب الأمراض المزمنة أصلا بيكونوا كبار السن وغير قادرين على العمل لحتى يأمنوا ثمن هذه الأدوية. كان الله بالعون يا رب العالمين للجميع، والله يحملنا كل أهلنا وأحبابنا وأولادنا يا رب. في عنا رسائل ما قرأتها، من الرسائل اللي عملها بتوصلنا من راني برابرة: اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. صباح الخير، صباح الفل والياسمين أستاذ راني. كمان من الصباحيات اللي عملها بتوصلنا حنان الكحلة: يسعد صباحك يا رب حنان، إليك ولكل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة، مش بس بطول كرم، بطول كرم وضواحيها، طول كرم وقراها، طول كرم وبلداتها، ومش بس كمان في طول كرم وإنما كمان في مختلف المحافظات اللي بيكونوا معنا على السمع من خلال أثير فجر أفام على الموجة 90.4 وعلى الموجة 102.7. يسعد صباحك حنان الكحلة. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل صباح الأحد جابرا للقلوب، ساترا للعيوب، ماحيا للذنوب، مفرجا للكروب، يا رب العالمين. صباح الخير، صبحك وربحك بكل الخير. كمان الخالة مقبولة: صباح، يسعد صباحك، دعاء فجر الأحد: اللهم في هذا الفجر المبارك اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل يومنا هذا مليئا بذكرك وطاعتك، وبارك لنا فيه، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم سعادة دائمة، اللهم آمين، رزقا واسعا يا رب، وصحة في أبداننا، وراحة في قلوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين رضيت عنهم في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك أن تحفظ لنا أهلنا وأحبتنا، وأن توفقنا لكل خير، وتبعد عنا كل شر وسوء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
يسعد صباحك يا رب الخالي، مقبولة صباحا. كمان في عنا من الرسائل عمالها بتوصلنا: أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر، اللهم آمين. يسعد صباحكم جميعا مرسلي ومرسلات هذه الرسائل الصباحية، صباحكم فل ياسمين ويعطيكم طيرضيكم. العزاء الوحيد كان بتعرفوا أجمل شيء كنا عايشينه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عشان ما نحكي كله سلبي سلبي سلبي من الصبح، لا بدنا نحكي شيء إيجابي ومشكورين عليها. بصراحة بالنسبة لنا صلاة العيد، أو بالنسبة لي شخصيا أنا صلاة العيد هي العيد، صلاة العيد ما بقدرني أفوتها، وإن شاء الله يربي يبارك في أعمار كل الناس اللي بتروح على صلاة العيد. أجواء حلوة، أجواء جميلة جدا، وبعض المساجد بتكون مشكورة على اللفتات الجميلة اللي بتعملها للأطفال الحلوين. بعض المساجد بتوزع الحلويات أو القهوة، وكمان بتوزع بعض الهدايا البسيطة والرمزية للأطفال، إما البالونات الملفوخة بألوانها أو يمكن الهدايا الكعك المعمول، الحلويات السكاكر، فأيا كان شكل هذه الهدايا المقدمة للأطفال، لكن تطفي روح إيجابية وكثير حلوة، بهجة العيد بتكون موجودة بهاي المشاهد. فشكرا لمسجد الروضة في طول كرم اللي كان محافظ على هذه العادات من بعد انتهائنا من صلاة العيد. بس كمان اللافت للأمر والحلو والجميل جدا إنه هذا العيد الحمد لله رب العالمين كان في هناك محافظة على أداء التكبيرات بعد كل أذان وبصوت عالي وبصوت واضح بدون أي تشويش. هذا الأمر مشكور عليه أكيد الأوقاف والمساجد والمؤذنين، بارك الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. من اللحظة الأولى اللي كان بيوم عرفة، طبعا بعد أذان الفجر بيوم عرفة بدأت التكبيرات ولله الحمد، وظلت محافظة على هذا النهج وعلى هذا الوضوح طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وانتهت يوم أمس بعد أذان العصر الحمد لله رب العالمين. بصراحة بصراحة كانت هيك بتخلينا نحس على جد إنه إحنا عيد، لسه في عيد، يعني إحنا يوم تاني يوم العيد، اليوم ثالث يوم العيد، اليوم رابع يوم العيد، الحمد لله رب العالمين. بصراحة مشكورين الأوقاف ومشكورين المؤذنين والمساجد على هاي اللفت الجميلة. السنوات الأخيرة والأعياد الأخيرة كان يمكن في مشكلة بالتكبيرات، مش كل التكبيرات كانت، أو يمكن ما تكونش واضحة، أو كمان حتى الفترة الزمنية اللي بيكون فيها أداء التكبيرات كانت قصيرة جدا، لكن هذا العيد الحمد لله كانت تكبيرات مدتها طويلة بعد كل أذان، وكنا نستمتع فيها، الأصوات كانت جدا جميلة، وحتى خاصة أنه كان يوم الجمعة في صلاة الظهر، في المصلين لصلاة الجمعة مارسوا وكانوا من المكبرين بعد صلاة الجمعة، فبارك الله فيهم، إن شاء الله يربي كل سنة وعساكم من عوادة، وكل سنة وإنتوا سالمين، ويا رب هاي العادة ما يحرمنا منها، هذه من طقوس عيد الله الأكبر الحمد الحمد لله رب العالمين. وما شاء الله الأصوات بصراحة كل سنة بيكون هيك في خرخشة بسماعات المساجد، بيكون الصوت مش واضح، بيكون مثلا فترتها قصيرة، لكن العيد هاد يشهد لإلكم بقوة على أداء التكبيرات بصوت واضح، صوت جميل جدا، صوت المؤذن، وفترتها كانت طويلة، فعيشتونا إنه إحنا عن جد عنا عيد، والحمد لله ولله الحمد، وبارك الله في كل شخص كان من المضحيين في هذا العيد وقام بتوزيع الأضاحي على الأسر الفقيرة والمستورين، وإن شاء الله يا ربي كله في ميزان حسناتكم بمشيئة الله تعالى. فبشكركم وبشكر كل شخص رسم البهجة والفرحة والسرور على وجوه أطفالنا وعلى وجوه عائلاتنا. أي نعم كان الحال شوي صعب على الناس اللي كانت دائما متعودة إنها

0: صباح الخير منال، بتحكي لنا يسعد صباحك بكل خير حبيبتي ريهام، كل عام وانت وعائلتك الكريمه بالف خير. كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله يربي كل اهلنا وابناء الشعب الفلسطيني بالف خير. والحلو كمان اللي شفناه خلال اجازه العيد، بتعرفوا الستوريات والصور واللمات الحلوه، اقل ما فيها بصراحه، اقل ما فيها، يمكن لو كانت شوي هيك على ضنن، ولكن المهم انه كان في زيارات، والمهم انه كان في لقاءات للعائله، حتى لو كان يعني ها كانت القلوب مش صافي على بعضها البعض، بس الحمد لله على القليله حافظنا على هذا، على هاي العاده وعلى صله الرحم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، بكفي لبسنا ثوب جديد، انبسطنا، اولادنا انبسطوا، اتصوروا، يعني اقل ما فيها انه ننبسط، والمفروض اصلا واجب علينا انه ننبسط وتكون البهجه موجوده لهذا العيد، حتى لو كانت ظروفنا صعبة ولو كانت أوضاعنا مش كويسة. ويا رب يكتب لنا وإلكم العام القادم يكون العيد عيد، العيد عيدين، العيد بتحرير أسرانا البواسل، وإن شاء الله يا رب الفرج العاجل والقريب لكل أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال، وربنا يرحم شهداء هذا الوطن، وتكون العيد عيدين إن شاء الله. صباح العيد، يوم سعيد ريهام، الله يسعد صباحكم ويسعدكم على هالبرنامج. صباح الخير لإلك أستاذي باسمة الأعرج، يسعد صباحك يا رب. أستاذي باسمة بتعرفوا بصراحة بشكرها كثير على عاداتها المميزة والجميلة وعلى مواظبتها لأداء صلاة العيد في كل عام في المسجد، فشكرا كثير لإلك، وجودك هيك لمسة بسيطة ودائما بتحاول أنها تقدم الخير، ويعطيك ألف عافية. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصلنا للدقائق الختامية من برنامجنا الصباحي، فكل التحية والشكر لكل من كان مستمع، لكل من كان منضم وإيانا في برنامج طلت فجر، وكل التحيات أكيدة لرعاة برنامج طلت فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، كمان سان موريس مشكورين يعطيهم ألف عافية. يوم الجمعة كان في لهم فعالية جدا حلوة مع فعالية للأطفال ومع المهرج، فكانت عن جد رائعة جدا، يعطيهم ألف عافية، رسموا البهجة والفرحة والسرور، وكان في تجمع للأهالي، أقل ما فيها الأهالي انبسطوا وكيفوا، الأطفال عاشوا الفرحة فرحتين، فإن شاء الله يربي يعطيهم تيرضيهم، مشكورين على هاي اللفتة الجميلة سان موريس. كمان رعاة برنامجنا شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت، ومرسيدس كمان من رعاة برنامجنا. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. شركة النسائم للصناعات الغذائية، مستر عسلي يسعد صباحهم، كانوا موجودين في المهرجان التسوق الصغير اللي كان موجودة في مدرسة محمود الهمشري، يسعد صباحهم يا رب. كمان من رعاة برنامجنا شركة سنيورا للصناعات الغذائية، عشرة عمر، يسعد صباحهم يا رب. زملائنا المتواصلين معنا في كل صباح وفي كل إطلال، كل عام وهم بألف خير، من طاقم تلفزيون الفجر، ويسعد صباحهم زملائي في البرنامج، في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحك يا علاء. وكمان مني أنا ريهام أبو حبلة أفضل التحيات وأفضل الأمنيات بتمناها لإلكم، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أفهم أحلى صباح من فجر أفهم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: سنيورا أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورا القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

0: فجر اف ام اساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودي متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه؟
3: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول.

0: مكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية. عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله برغيف بلو.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

شير اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراد

البريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9843.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: شو يعني من هي الإضاءة نفس الإشي؟ كلها لمبة.
1: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
2: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
1: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
2: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
0: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
2: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
1: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
0: أوه والله البلعاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
0: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: ألماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعاده والعيله. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

ثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: فجر FM

0: فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: ألماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام فجر اف ام.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة، عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: احنا 100 سنة.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM.

بريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر أف أم.

وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على الموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

مباشر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلة كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دو

سبيشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. ألف.

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.